سمعتك تكلمنا ناو اها تيك اون مي وهنا لسن مياك في الويكند فوق باي ايزي 100.2 من افتتر بدين كلمك فوق كوست بريك داون لسار تا كم برسونا افريج تون فوق في حيطة بشتينا تدر بريزنتابلي ابرت لي كل نونف و تشيفر ديفرنتي ما يدر لي من اللي سبيس الزار الدوك تاكتر فالور تشيفر تلا و تانتو تانتلوف لي نحسب نيتاليا اهيار نبقى ما نكونش ناف اش نيو القطة هاي تزقور برو منها الوهرة tantu maffariet li ġelluk tħossok aħjar li jenut li tkun taf kemet ton fuq għaxxur tizdibqa ton fuqom. Mħx veri, nti kif taħsiba? Tkun tixtieq tkun taf jew bħali? Ignorance is bliss. Ibgħat li daqsxejn fuqha. Ħanħallik ma' klassik ta' Norah Jones, xi ġmiel, dejjem fuq Bay Easy 100.2.